0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
1: آمين.
0: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير وافتح علينا يا رحمن أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آمين.
0: اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آمين.
0: اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آمين.
0: اللهم فعنا يا الله بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
1: آمين آمين آمين. Baik, kita akan meneruskan pengajian kita pada hari ini untuk kita singkap kembali. Minggu lepas kita telah pun belajar tajwid dari surah Al-Rum ayat 1 hingga ayat 15. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan pengajian kita dari ayat 16 hingga ayat ke 24. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah. Bersyukur banyak-banyak kerana kita dipertemukan lagi dalam kuliah Tajwid Al-Quran di Langkah FM. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat menambahkan lagi kefahaman kita dalam hukum-hukum tajwid, hukum-hukum bacaan Al-Quran kita nanti insyaAllah. Untuk petang ni seperti biasa kita akan menyambung ayat-ayat bacaan kita, iaitu bermula ayat 16 hingga 24 surah Ar-Rum di halaman 406. Jadi kepada tuan-tuan, perempuan yang sedang bersama-sama kita pada ketika ini, tolong semak dulu bacaan saya di halaman 406. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

0: الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ولا لي رأسا
1: أكيد تقول لهم مسكين
0: أي وليقوا سايا
1: يا مولاي
0: ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من يخرج الحي من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت يا الله
1: تبامي بالي ويخرج الميت سامو
0: ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.